0: قبلسو أولد نجحت عشين
1: أول جايسي قمتن كلمتن في التادع ست طبين
0: دكس ميري قسم نعفز بكت النجم والزيتون
1: أو ما تنش كم بيت ما دارش

ينقلون مشوهم مرزة مرزة شلوك أول لولا ستة ميغر كينت تعطني لك برشوك مباش منزة شلوك نرهولو مرزة برزة بوجة.

0: بطن الطلقية
1: كيف ما تقدر بعدها تتنط من جو حلوها
0: أو كريسي ما تنشوش بدني بتطبو إيسا دقوها

0: ولا مصنع
1: مكلل اللاير انطلع تبين تريد كم كانت تصنع
0: تقيف والقسم دربت نقلة جرنا الشهر
1: اما استجند

لمي هبوا الجلبل كوني كرسيبة بخفي خروانك ليلة أتمهمل من سفر القصة النافذ ألفش نفسه من اشتقيل حارس ليل شبابة ميتر جامل ناشي ست ميل خلك بالاسم ده ميتر بيتر قبله من البيتشا ريتش مره لي فايش